0: truffa, truffa, truffa, truffa, truffa. في القطر إذن دع القطرات تستمر بالتساقط تغسل مكاني نادي سابقا في هذا العالم المائي أجد أسئلتي والإجابات لطيفة لكنها حقيقية الجنيات.
1: Und jetzt kommt ein Zungenbrecher. Fieslingfels fälscht filigrane Fritten fast fantastisch.